الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

امها تبلغها عني، وان شاء الله يمكن يا بطل هي الام عيال، وهي اللي قرت عني.

فض همي، عيون البطل وعيالي راقان الأوان. يا ست أمي هو رزق ده أبو عيالي، هذا نصيبي وراضية بيه.

قفاه كما ورد هشم. طلعت نيبة بسؤال تقول، طلعت طيبة أمها بسؤال تقول، راجل تعرف اللي يصيبك افرح يا